توتر في الموقف مستمر وما يخلصوش وما يوصلوش للنتيجة. لكن الإنسان الحكيم يشوف الأمور من ناحية الموضوعية ويشرح وفتح ذهنهم ليفهموا ما في الكتب لغاية لما جعلهم يجتازون مرحلة الشك بالسلام دون أن يرهقهم بالعتاب. في الحقيقة موضوع العتاب موجود عند ربنا من زمان حتى في العهد القديم وأحيانا بطريقة مؤثرة زي أول سفر إشعياء الإصحاح الأول يقول اسمعي أيتها السماوات وابهتي واقشعري أيتها الأرض فإن الرب يتكلم. ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. طب تعمل ايه يا رب في هذا العتاب؟ الهلم نتحاجج يقول الرب. ادي ربنا اللي بيقول ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. وفي نشيد الكرمة موجود ايضا في سفر إشعياء النبي وبيقرأ في اسبوع الآلام يقول ربنا كان عندي كرم وعملت فيه وعملت وسويت وانتظرت ان يأتي بعنب جيد فأتى بعنب رديء. اي شيء يمكن ان اعمله لكرمي ولم اعمله؟ ليه لما طلبت منه عنب جيد اعطى عنب رديء؟ ده هنا ربنا لما بيعاتب بيشهد السماء والارض. خلي بالكوا عتاب ربنا هنا على الارض بس، في السماء مفيش عتاب فيه عقاب. هنا بيعاتب على الارض لان في فرصه للتوبه وفي فرصه لتغيير المسلك، اما في السماء فمفيش فرصه. يا ريت انت تعاتب نفسك قبل ما يعاتبك ربنا. عتاب النفس موجود كتير جدا في سير القديسين وفي المخطوطات القديمة زي سيرة أنبا موسى السائح مثلا لما بدأ يفتكر خطاياه ويقول الويل لك يا نفسي لما عملت كذا وكذا، الويل لك يا نفسي لما عملت كذا وكذا وكذا. واحد بيعاتب نفسه يقول ليه يا نفسي بتعملي كده؟ ليه؟ ربنا عمل معاك خير كتير وانت ما عملتيش حاجة. اسمعي ايتها السماوات وابهتي جدا ايتها الارض. من الاسلوب اللطيف في العتاب ابي جايل لما عاتب داود النبي عتاب ممزوج بالمديح كله. تقول له كلمة مديح من هنا، كلام مديح كتير من هنا وكلمة عتاب في الوسط، كلام مديح قد كده وكلمة عتاب في الوسط. تقول له أنا عارفة إن ربنا هيعمل لك ريس على الكل، بس أنا خايفة لما تبقى ريس ضميرك يتعبك إنك قتلت حد. أنا عارفة إنك أنت اسمك مكتوب في حزمة الحياة مع ربنا، وياما قام عليك ناس وربنا وقف جنبك وكذا وكذا، بس يعني بلاش الموضوع ده احسن يتعب ضميرك. لدرجه ان داوود في الاخر قال لها مباركه انت ومبارك هو عقلك لانك منعتيني عن اتيان الدماء وانتقام نفسي لي. ادي العتاب الرقيق اللطيف. وجابت له هدايا في الاول وسجدت عند قدميه وتقول له سيدي وامتك واخر احترام ومذله في الدنيا، ووسط الاحترام الكبير والمذله الكبيره كلمه عتاب. كلمه بس هو انت تعمله كده وتقوله كلمه تضيع اللي حاصل كله. كلمه يعني تكون زي رجم الطوب ولا زي يكتشف كده. اتفضل اتفضل.